0: Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi. Menepati waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari an-nar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu, ini ada takdirnya, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah tidak akan mubarakkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini. Dan insyaAllah ta'ala, semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah jalla wa ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita yang lalu, dari hadis yang ke-25

بقى؟ يا من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوب ومن يطع رسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدثاتها فإن كل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإياكم منها. في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dan hadis al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan lanjut pada pembahasan yang ke-25. Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. An Zar radhiyallahu anhidan أن أناسا من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبا أهل الدثور أجوري يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بكل أموالهم قال أوليس الله لكم ما تصدقون إن بكل صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل صدقة صدقة وأمر بصدقة ونهى عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحد شهوته ويكون له أجر أرأعها في حرام أكان أجر فكذا وضعها في الحلال أجر مسلم. أبو الذر رضي الله عنه dari أبو الذر رضي الله عنه bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kaya mereka mendapat pahala yang banyak, mereka salat mana kami salat, mereka berpuasa mana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah telah menjadikan sesuatu atau peluang yang dengannya kalian bisa bersedekah. Sesungguhnya setiap tasbih sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Dan nahi mungkar. Dan seorang dengan syahwatnya adalah sedekah. Mereka berkata, Rasulullah, apakah kami menunaikan syahwatnya kepada atau budaknya? Ia mendapatkan pahala. Ada pahala padanya. Rasulullah, bagaimana menurut kalian? Dapat kalian sekiranya ia menegakkannya